0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Is it some other local mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس اسران حدن قنبت كلتشهن اسران شدشانين حد ساعات قربنا مدب هزنا متينا لنا فلما هزبتات ابورجنين تورس ايلاندر نزلو مدبنا نمحلال فلزلنا مريت انتاوين وننتي بحلا وين وننت مخانم افلتون هب بزد ما اس بي اس كرينيان هزبتات ورانجلون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبريهب أستراليا كابتن أبي استفال ليت اللاتات نايس مويا حصرت زلون هاجرات حنتيا نزها قفن مملا استفال ليت كلت زلون سبات بقاومة منت غيزيون أكاب استفال ليت هاجرات أطول مسرح بمتكبار ونتفلت بغالقز كابيتيبيا إرتران حويس زموت وزحات سبات بفلاي أما جمرتا سرح مركاب قليل كمزي كون يقلسو نموهان وحدشت متقات سرح أب مدلاي زيقت موم انكفاتات انتايم زلو عدلات كي زبلون كالي ان ار حتوتات ملاش كاب عالمياخ ركبين ادحر زينا قربي لبدا ايبولان ملاش ودبت ان عالمين زر استود حتوم سكاربي لوخنا سددنا تساب تساب

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: بقلتوب نملاي دما اقمي زلو مرمرا كبرن سرعاته مرمرا كلون تاويعو انتخونا جن مسوى التهدرات غالة باتي اسلاما وقجر لازد قفو كمون بيسان كتي اب كونغو زركب ادنان سيقرى دوب اوغاندان زكاير زلو قتسال قيشتات من قصة سزبي ناتي قبرا ملسي عبيب دوه كوين والو زاقيت بنجامين موبون بيبا كابتي AFC M23 كونغو ريبر كونغو زواغا سراويت دبايت واغا اي سراويت اتعطو كل نقر اب ايدو حيزو كمزلو يقلز
4: Two meetings have been held and the means have been provided.
3: كلتا اخيباتي قريئو زادل مسارح دماغ اريبئو ناي حكم الناسرح تنياتات ابوت اومالو ناي تكنيك قانتاتاتون ابوت اومالو كل نقر درو اب تحتو تطر اتي زلو ازي SBS تقرنيايو
5: سلام تعنا حبلنا كمي كانيكم كبرات خطاتلتي SBS غرينيان ساعت رالو زيناتات نهوف لما رستاتهم كان قدم أوستراليا أبها غراو بارك انباتات بالي إثيوبيا استخايد بدب سلطان حلوتي حاجز غيرا بوليتيكاون وتهدراو حيل تهزحا غوفا بيت مخر سلام لوتن أبت غراي بعلوا سلطان استغوذات سرى نزبلو حيلي كأل مخان غريزو حوحات بوغنون مدرخاو قلسي من رقات هلونا أو حادن أسل كبلت أو عتاري بلو بيرو تمرت غراي مزازم تمرتي نايكل تشن عصر شمون تنقوزات راقز كابتن ور نغرميت كم سحابو افليدو نمبل سلاسان حمشتن زخرنا صنت ايرتراب كندي قودناتات كتما اسمرام روق بحلاو كارنيوال قريبو ايرترا عندي ماخل ستان مرقا عن كرن افريكا كبل قبصاوي منيستر موغيسو سراوي السودان ابتغا دوب ايتيبيا كلتا توسخت استراتيجيكاو بوتالات مليسو كم ستقوزات رفليدو زبلو نسا عترا لوزيناتات يوم راب زرزراتهم أوستراليا أبها غراو بارك مباتات بالي إتيبيا نستخايد مدب سلطان حلو تبارك حاجز غيرا أب إتيبيا زركب إمباس أوستراليا وكل الأورمياز وابالي بزركب بهراو بارك مباتات بالي نستوهاب كال أيزور مدب سلطان حلو تبارك حاجز كمز غبرا فليت اللو أثي إمباسيز تبقسوزي أب إتيبيا وحسنت كبابون حلو أنسات النمحيال زقبر جلو صفحات زعرتات أكال مخان غاليز اللو أثي إمباسينا إتيبيا كبور بهريا وكباب مكل خالد جمر او كرميت كوينوم نصرح اكلات عقمون بمحيال يوزوالي قخون كلو بنا اوستراليا نايك التراليات مدب دايركت ايد بروغرام فاينان سوحا غز كمون بتكال تشنجيتا حلو انسات بيلس توهاب مدب سلطانا كم تزازم ابريهو وسيخون از تبقسو اتستدالو نتنا ايتيب يازدن بحاريا وحابتن مكلخال ليتن قطرن نستقهو حالو تبارك كيلتو من عقمو من معباية تبهي لستحسو مخان قلج اللو اتسلطانا بفولي بزهايو تابتها قرطرح بزركبو بحطاوين عائلتات انسان بدرجة عالم فلت أب زخوانا بارك وشتنا يتمحلو تدلو النت سعرتات محرارة حلوة أم حياشة تكورة كمدنا براقلي سلوم بهراوي بارك مالت هاقراو بارك انباتات بالي نطيحو خاريان ني انباتات نيالان حاوشون بزوحات أب تهاقر ترح زركو بحطاوين عاليتات انسان من براقخون كلو حجون نايت هاقر كندسن هايواتاوي نايتروزيم مسحب كوينو خمز قلصلا يتحبير زلو بيرو تمرت غرايت مزازمه تمرتي نايكل تاجن 10 شمون تناقضات راغز زمانه تمرتي كابتن ور نقدميت كم صحابو فليتو كاب بيرو تمرت غرايت وا مبرك كم زملكتو منغس فيدرال بجت ندادن بمخل كالو اتي تمرتي نقدميت كصحاب كم تغبره تغليصلهم بمسرت مبره بيرو تمرتي مهيا ممهران بغزيون بغبو ان كخفل بزي مخالو ممهران ابل المهيا مسانون كاب ناب بيت تمرتن مغعاز بسنك نداد زي مهلو اما علتي بما اي سقطر غنزب نخوصي يقددو بمهلو دقوم ابزي منغساويات تمرت زمهر ولدون انتخوانا بسنك حسرات ندالة دقوم كابنا من بيت تمرت كوغو عزو بزي مخالوم او رحي سنز وهاو بيهرا وفتنا شامنا يكفلن هاقرا وفتنا عصير تخل تخفلن نتسروع ممهار مستمار سلز وقرارزو عبيات التمرت سلز عانون عبداس زمهار بزوح تمهراي بمهلو اوان زناب تمرتنا مهاو عزيو سلز سقامن أول حسن زوها وحاجرهم بهراون فتناتات قدم كبل بستتحذر لهم سليدا جزية كايرو خاينهم نايتون كالوت بزحات مرتات جناب سنة ثلاثة زود دأز نبرة سليدا جزية مرتينا بثلاثة جنبوت كلتشن عشر

ومنتن عم تمرت نكسحاب كمس توسنا قالي زرام نزخول لو تهاتن سعبينات اندمات حتى تي منقز فيدرال يكبل منقز فيدرال كسيز الله منقز فيدرال بزعباز ملكيتو زهابو زاقيد ملاشي لن بكالا حبري تها بوليتيكاون وتهدرون حيل تهات زحقوفة بيت مخر السلام اللو تنا بتقراي بعلوى سلطان تقوطاتيرو نزبالو حيلي كألو مخانا قليزو تيابا ديسا وكمس مصر تستنقرلو بيت مخر حادة كبعلاماتاتو نتبعلوى منقستي تقراي استقوطاتر حيلي ملاي يو كبل قليزو لو بيت مخري من قصاص دلي تلوت استفاها الحبرت استفالة لودوات فلوتا السباتن تلوت السباتن تمسجيتو نزح على فشو عادتا اوارح بتقراي مسرطا ولوت الممسا كمكر كمسا نحوون ابتيا بدي سابا زهابو مقلس حبير اللوم هواحد بوغنو نمدرخاو قال سيم الرقاتس هلونا ابحالا نعسال كبل تاوعي تقريب اللو سرعات بلتقنا نزا اوجوز انتات نمعوات تخرت غير السرح اللو حدنت هزب تقراي مزراقن ودابتاتو مفراسن هزب تقراي ما أخل سئينو كبتات المقوار نيوز ولك سيحوحات نزوون حدات كدعات كبل سقلت أم تقارو بتحتيو عسيبو نهزب بيهراو تكالاتون ودابتاتو مكفرسا ليتن كترن تعيرون كولي غالي سوزولام بيهراو تكالاتنان ودابتاتنان كابسقاتن مبتان مفراسواتيو عبز حشوك أمنا يركبو زبالة حوحات اتلعلو خلو وصانع عغمز وانان هزبنا بعلوان نالو على وسلطان كوين ببور دابتاتو بيلو بلتكاو تساتفو زرقا قزقلو مفتحي انفتات دنسر الخونتات تفطيرو عالو كبلون وسيو حابير اللو لدقات اموزلو بهيرا وحادقا ببقعات مبده هزوان كموترو عغمتات وديو كان مدرخاو قالسم رقات سلونا ابحادة كنع السليق با كبلون حوحات زاوعي تقريب اللو منقز فيرال بزعباتي كاب حوحات زقرب خصي زوالو نيقريلن نمبل سلاتن حموشن زخرنات انت ارتراب كندو قرناتات كتماس مرام عروق بهلاو كرنبال قريبو ارتراب زمز اسمت مبل سلاتن حموشن زخر معال تحرنتان ناس انتان نمخبار تدالو يهزلا درور اسا كتماس مرام نتسنبل فلمات كمزلا زمل كتو مسلتاتو نوزلو بزي كازين قعزو سبورت ارتراب زر امسري اكزيبشنون ابت ختما تخفيتلو ابتناي مخفت سنسرعات من السر هنسا أتو أبراهام أسفا زركوهم على وسب السلطان من قصين قمبارن على وط أززت من إسر مكلخال أدمس تقبرلهم أغايش كاوشت انوز آن زمسو قدايم سبورتين يهتا زركوهم تساتفوهم اللوهم مسارة تبطاب حداش إيرترا بمخنيات مبال سلاسان حاميشن سنبل ناسنت أسر شعات قمبوت هب ساعتات حرق أطري أب كند قرناتات كتماس مرام عروق بحلاو كرنبال قريب اللوهم زي بمتحبار كوميشن بحلن سبورتين ممحدار زوام أخلن توديبو بتساتفو عصر سلستن أسان زوات أستخايد مدب بحلاو ألباساتن تلهيتن تشعاتيين بهرات إيرترا زنزبار قوينو أب قورنا سماعتات تبقسو بقورنا حرنا تبيلو أميدا بحت مسكرم تزازي ملو أميدا بحت مسكرم أبزت خايدة بسنة بباون بحلاون مدباس تصنية سنة سرعات وانا دايركتر كفلو بحلن سبورتن زوام أخل آتو أسمرم تقابرهان أبزت معقال بحاربن يوو تقادلونان بخبور مسوء التنان زرخبنا يانات سنة والاقوا بفقري سلاسان حميشن عمتاتن تقابرت أتنسل أستخايدة مرر قدلين تخفل مسوءتن قنا ناية مالي زي سر زي رسع تاريخ وفص أما يكبل كم زبرهون الزبزاب أمل كيتلوهم هزبي زوام أخل بعال ناس أنتو بخبز ولا دمكت مبعال زد اللي مدلوات قبر مسنحو زحابرة آتو أجمرة بيتو تسات فول على عصر سلسة الشيح زبن أسات كل تشيح من أسين زقرة ومرئيت بحراو كرنبال ناية زي مر أيام وخانو نحبارو غازيتا حداس إرترا زوصوت حبريتا أمل كيتلوهم

0: كميته مسيو تختات التناك متروق التوفنونا جميرو لو كتابت لبدا ايبولا نمدلو تشعد اوارح كوسر كمزغل ودبت عن نعلم عدنقعو ماهتنن وطاتنيات زكريا زلو ابناي كينا زوبا زركبه دق انستيوم
1: ولدن موخان امباون كننقساقسينا
2: قال عسران كلتن عمتي هسان ناي تشيناوين مصامتي طني سزلو
3: زن ماهتن زكريا كلينيكات نتن دخاتات دق انستيين علامات غبرا زلو
0: حغرويت غانتا ايرترا ابا متصري وانج افريكا ابزي تصبيب مدب انتاي عدلا لوا
4: ايرترا عدلا غبرتن ايرترا طرح زي كونت مس تانزانيا يواندا تمديوا زلو امبا ليبيا تو غيزاون عدلا غبرم
0: سناي مكتتال كتابت لبدا ايبولا نمدلاو تشعت اوارح كوسر كم زخل ودبت عن عالم اتنقغو ازمت انقغتا زوهاب زلو قوطري بلبدا ايبولا زموتو سبات انوسخة ابزخدلو زلو اوانيو داريكتر ودبت عن عالم دكتر تيدروس ادحانم بايبولا كم زيت الاخفو زيت الترترو سبات شدش دميتي كمون ميتن سلاسان شعتن سبات كم زموتو كوان تقلته باتي فيروس زيت الاخفو سبات نمفلات زيوستو قزي ابه قمت بمتاوقن اتو قوطري كوسخ تقلو خمزلو عدنقو دكتور تيدروس ابا جنيفا نغازيت انياتات ابا زحبو مغلطي ابتا فالماي ملكفتي زيت مزغبلا ديموكراسياويت ريبوبليك كونغو 51 ابا غوربيت حغره يوغاندا دما كلتا ملكفتي كمسترغاغتو حبيرو بسنبت ودبت عنا عالم حزوت كوناتات عنا حزبي عالم لخاوس كفتا اوج كونتا نبره اتو كوناتات كن لبدا كمزي كونا غليتو منبارو يذكر نفلما اوان ابا شنجات 177 ابا زاير ناي حجي ديموكراسياويت بابليك كونغو زتغلقل ايبولا كبه منكع زتبقس مخانيو زمن حمام ايبولا فيروس بوندي بوغيو زسعب كوينو زاقيد فوسي يخون كتابة تاي ترخبون ابزا مبل عسر شو عطا كستات نايت حمام اقات اموازو لحقر كبه كلتشعن عسر شمونتن كسابه كلتشعن عسران زنبر اوان كلتشعن

0: نبه حجرت زينتات كسكركم بمالي نبتا بعدوغات خبيبا زلار إسا كتما باماكو كأتوازف التنبع عسر تتازغو ترى مكاين تغاتلن ملحتين ايتن بوطة زركبين تشكر كرتي كمزوات وبمكبر كمزي تغاتله تبتبات حبيرون أمريكا بلعلو كيبا تكايدو زلا مفرح دو كتبلو تشينا تأوي عا واشنطن بلعلو بريزدنت كيبا نبر راول كاسترو جيبناو كسي دحري من مسراتي تشينا تأو ما تسمع زلا هفانا هقراوي لولاو نتان كبرتان كتوحس بيجينج تنع دقفا كمتهبون أدنك غاو ودتيس عن أربعة عمد كاسترو مستي أبشعن جعتي ميتن تيس عن شدش استفدت أما أربعة سبات زغطلن مودا أحن تنقشتو نفاريت بز التحاحزي تخصيص زلو أتي حاوه نفيدال كاسترو زخون الراول أبدوان لعلو أزاز زي سراويت اتا دي ساويت دي سيتي نيرو إيران أبمت أبو هرمز اللوا والتهدرام مكوت تصار تسفح كم زلا قليطا تهران زفترته بعد مزي وشمت فارس تبهل تكازوت كارتا أتيمت أبو بملو أكل تهجر مخانو زمل كتيو أمريكان هجرت وشمت إن أتمت أبو لو أكل إيران كم زي كونيم زمكوتو ناي مودة تزينة نبو زحاتنا بفقرة وسمعت بمئتاو آتالي لهم جنزب بمئتفا زيدت أردارو سلسان حدن والكاسبات أبقيد آيتهم اتهم أبا إيربان أفريقان زكاد زلو السرحيت صرافهم ناتهم أبا جبناوي زيت وافرو والكاسبات نمهدام زعلميهم دحري عسر شمان تعمداتنا ميز أري وانج أفريقا كل التشعن عسران شعاة تمليسة زله هقرايت قانتا إيرترا أبا مدبار بعد ميز دوب أفريقا جينين كينين تمدب الله زيني ميز أري تأوتاتات ني إيرترا كمي كخون يخل نيتان تاني سبورت نقه والدقر جيس حاتيتنا يولنا
1: دايو تي فوليس قبرو أبنى لف زمن حدش حتاتي وزلو كاف عدلو تاقرات أبنى مدو تأوتا كأتواهم زلون أغادي متحبيري مستنى دلوت هجرات زبسحة زخنا هجرين جانتات كا كم تنك على وقت مدبات أو كن دخلت جانتا بغت أنا بأفكون عشان شو عتنز حلفة حانتي تحلفت بالحقيقة وتأتاتي زي من الوش حدش لزخنا ولا معي أنا كم نبي سو سبورت يدنت شو كيسلم تاي وكاف كم جيرو تبليها جن ندحرى تملي سيلا خاص وخلوصي ولا كنا محجز شامبيون زخنات بناي وانج عالم بني بناي وانج أوروبا ولا بناي وانج أفريقيا بغت تاع نفس الغصن وددر تحلف نيرة أنتي أبتو تأخذ سكر بعد أبتي تكنيك تكتيك ندار أصغي زلو أبتنا يمدب أبتو محدراون كوما عين سلتي خطر سلزلو إرترا عبد الله جبرتن إرترا ترى حزي كونات مس تانزانيا يوغندا تمدي وزلو أم بعد ليبيا توليزيون عبد الله جبرتن فلايتن أندر دوغ حجرات كان بعلي إرترا أبزيد اللي أم الدبس لازم تمدبها كبيد كوني كينيا حليفة أبزم الدبس دو أفريقيا لا دو أفريقيا وانت عالم كل شيء إسرائيل شدشان كتسات فيها صبو تاريخ زلوا أجرا جيبون التليج ناي دو أفريقيا أزي حيا الليج قال أبتم الدبس زلها جيني زلها جيني من أروش أبزن دحروت عمتات أبتناي أوروبا سوتافي تجاوتة يقولوا اللومبر قدم أزيم حيالات بمدرخ بريمير ليج تجاوتني رمين جيني ون كلا الهجرات قانتا خمسة يكونت أو أفكونكا بتدقق خمسة سات فتح قال أنت يا جورا حيال مسيلكوا أزيم نايز مدبزي أصلت أنا هجرات قانتا كينيا نهرام بستارز ودو أفريقي بيني ماكارتي بس ودو أفريقي هجرات قانتا دو أفريقيا إرثار لا تمدبة بس الحمد لله سلزي درمنا دو أفريقيا هذي تفتكر لو باقتا إذا خن بالكلام ناقن هجرات قانتا إرترا مسي سواتيني دحر نوي عمت بكرات زرعته مغتن نعود قبل التنتم بقول له ملكي تا نسوت راح زي يكون أو كلهم كومبارتمنت أبتي ميرا مالتي تبيش مصورة كذي ننات كومبارتمنت قال له زرعته بالليشان ناي منفس عودن زلنا أدنيرمو بهم زرعتنا بتمد من حرقتها وينوت هجرايت قانت إيرترا قدامه يكون أنا تمد زي السازمو قليلنا جرايكون بيت خالي عند حرين خيارة عزيبا أجراوس أي التي هوم جيم تناتك أدفانتيز بال دحر كم تزانيه بمروكو دخلت نحكي تصاد قينا تناي تعذبتي دقاف موقت حيلي ما بالعصر تغلد تصاد بال مسوه قدر لاس لزغل عبزونا الوش هاسيا كيما تصمر مسوه ناي دقة تصادتي ناي وش تعدنا وهايدا زرعته أو ترى بدعم النادي.
0: بو كابل على الكيا زم ناي إيرترامس إسواتيني تات أو تتوت أو ترى شو عت تات أو تي كبه جرايت جانتا كم زي اللو كلنا نفلتيو. أبو حديرو زلو جاك أب تيني كتالي ناي مدبت أو ترى ناي تكنيكا وين مدلوات تا جانتا كسب كندي كتالو يخون أب زني زم مدبت أو ترى.
1: ما أنا زي بس حق زي دقاقي منا زل عنا وناي تات قاله حجيا. أنا مثلاً حجي خلنا العلوب زعبوه أنت
0: تاجرين جانتا تدارو خمسة. التكنيكا ونايتهم تتصاد تزيكونس. أبتي تكنيكا قد نايتا جانتا بقعت.
1: حجي زلاتي زقد سنة عزيبة. حجي سي كميت تدارو الله كميت تروحهم الله. كابتم زيادة كابد جزم تأتون تصاد تسي. الجون زيادة ناتهم. تصاد تصور خمسة لا تاجرين جانتا زي ترايو أموها نخمسو بكلباتهم زي تفقد لهم نخمسو كالوتون بتمرت مخنات. أبتاجرين جانتا تصور يوم كنا سوم زي تصنبرو